المريض. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في ساحات الوغى. الى ارواح المؤمنين والمؤمنات، رحم الله من يقرا سوره الفاتحه تسبقها الصلاه على محمد.

الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، أشهد أن عليا حجة الله صلى الله وسلامه عليه، أشهد أن عليا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج الله صلى الله عليهم. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر.

أكبر لا إله إلا الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو

العالمين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده، اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك

نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا. الله أكبر. اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد يا خير المرغوبين يا خير المرهوبين يا خير المطلوبين يا خير المسؤولين يا خير المقصودين يا خير المذكورين يا خير المشكورين يا خير المحبوبين يا خير المدعوين يا خير المستأنسين. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الحقير الفقير. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرقدي ولو شئت جعلته سرمدا.

عددا. اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت، وقدرت وقضيت، وأمت وأحييت، وأمرضت وشفيت، وعافيت وأبليت، وعلى العرش استويت، وعلى الملك احتويت. أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وكثرت زلته وعثرته وخلصت لوجهك توبته. فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله، ولا تحرمني صحبته، إنك أنت أرحم الراحمين. اللهم اقضني في الأربعاء أربعا، اجعل قوتي في طاعتك ونشاتي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم عقابك، إنك لطيف لما تشاء. It is the day of Imam Kazim alayhi salam, Imam Ridha alayhi salam, Imam Taqi alayhi salam, and Imam Naqi alayhi salam. Ziyarat for

حق جهاده حتى أتاكم اليقين. فلعن الله أعداءكم من الجن والإنس أجمعين، وأنا أبرأ إلى الله وإليكم منهم يا مولاي يا أبا إبراهيم موسى بن جعفر، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن موسى، يا مولاي يا أبا جعفر محمد بن علي، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمد، أنا مولى لكم مؤمن بسركم وجهركم، متضيف بكم في يومكم هذا وهو يوم الأربعاء، ومستجير بكم فأضيفوني وأجيروني بآل بيتكم الطيبين.

0: سبحانك
1: الله الله
0: سبحانك
1: الله
0: سبحانك
1: الله
0: سبحانك
1: الله
2: سبحانك.

0: والله اي والله ما شاء الله ما شاء الله
1: بقوه ايمن ايمن
2: نعم
1: اقرا بقوه بقوه اقراها
2: بقوه
1: اسمع اسمع حامد
3: وكتبنا له في الالواح من اول ايه الى فخذها بقوه
2: بقوه
3: وكتبنا له في الالواح من strongly قوي

0: وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة.
1: اي والله استمر، فخذها ما شاء الله،
0: فخذها.

40 سنة بشتغل عشان أبني الدار هذه راحت. بدي فلسطين، بدي فلسطين، كلنا بدنا. محمد

اللهم انصر اخواننا المجاهدين في ساحات الوغى الى ارواح المؤمنين والمؤمنات رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا حجة الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج الله صلى الله عليهم حيا على الصلاة حيا على الصلاة حيا على الفلاح حيا على الفلاح حيا على خير العمل حيا على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
0: الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد. اللهم إني أعوذ بك في هذا يوم الأحد وفيما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد، وأعوذ بك من الشك والشبهة والحرص والحسد والغضب والشهوة، برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته أقوم وأقعد.

الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى.

0: الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر
1: الله أكبر الله أكبر

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا حجة الله أشهد أن عليا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر

الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد.

الشريف، يا أرفع من كل رفيع، يا أقوى من كل قوي، يا أغنى من كل غني، يا أجود من كل جواد، يا أرأف من كل رؤوف. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلي على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته أقوم وأقعد.

الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد

الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الحقير الفقير الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: Kanjunju mwanangu.
1: Baba.
0: Umgongo na isika wataka kwa chana kiuno yani.
1: Nini?
0: Talia magodoro na itu Arusha. Wanatangaza sana lakini hamna kitu mwanangu.
1: Hauta kwa mepigwa wewe.
0: Mepigwa?
1: Hautakiwa kulizia magodoro ya Arusha. Mwateko kulizia magodoro ya Tanfoam kutoka Arusha.
0: Sana ayuaje?
1: Sasa kwenye ni kusanue namna mbavo utayajua magodoro original ya Tanfoam.
2: Hakikisha kuwa nailoni ya kifungashio ina neno Tanfoam Arusha. Kava ya godoro ina nembo ya Tanfoam Arusha. Sticker ya size ina jina la Tanfoam Arusha. Na muhuri wa moto kwenye godoro wenye nembo ya Tanfoam Arusha. Epuka udanganyifu. Tupigie kujipatia godoro lako la Tanfoam.
3: Tanfoam alinunua babu mpaka mjukuu analitumia.
4: خلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد صلى الله ثم الصلاة والسلام على آل بيته الطيبين الطاهرين المذلومين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تعصوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور صلوات الله محمد Every human being, every intelligent, conscious human being, at some point in their lives, asks the question, what is the purpose of life? And this question comes to the forefront when humans encounter loss or suffering. For the longest of times, I held the opinion

0: الله
1: ما شاء الله أيمن أحسنت أحسنت أيمن ما شاء الله برافو برافو برافو ما شاء الله
2: نورتنا
1: ما شاء الله
2: ما شاء الله
1: فلم سبحانك
0: اي والله
2: الله
1: فلم

0: اي والله اي والله ما شاء الله ما شاء الله
1: بقوة. أيمن أيمن
2: نعم
1: اقرأ بقوة بقوة اقرأها
2: بقوة.
1: اسمع اسمع حامد.
3: وكتبنا له في الألواح من أول آية إلى فخذها بقوة
2: بقوة.
3: وكتبنا له في الألواح من strongly قوي.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا حجة الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا ولي الله صلى الله عليه وآله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس

الناس الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا الله أكبر اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد اللهم إني أسألك باسمك يا إلهنا يا ربنا يا سيدنا يا مولانا يا حافظنا يا ناصرنا يا دليلنا يا معيننا يا حبيبنا يا طبيبنا سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله وقوته أقوم وأقعد

Allahu Akbar. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Allahu Akbar. Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilayh. Allahu Akbar. Subhana Rabbi al-A'la wa bihamdih. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Ya Latif, irham abdaka al-Za'if. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر صلى الله عليه وسلم

Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا حجة الله صلى الله وسلم عليه أشهد أن عليا ولي الله صلى الله وسلم عليه حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا. الله أكبر. اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته أقوم وأقعد.

0: الله أكبر
1: سبحان ربي العظيم وبحمده
0: سمع الله لمن حمده الله أكبر
1: سبحان الله سبحان الله سبحان الله
0: الله أكبر الله أكبر
1: سبحان ربي الأعلى وبحمده
0: الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد

الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إني أسألك التوبة قبل الموت والراحة عند الموت والمغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب العفو العفو العفو الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد

السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

وحجته على عباده السلام عليك يا أمير المؤمنين أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه.

لهم مفتحة ودعوة من ناجاك مستجابة وتوبة من أناب إليك مقبولة وعبرة من بكى من خ

أنا 40 سنة بشتغل عشان أبني الدار هذه صراحة. إذا فلسطين كلنا في دار. I'm not

0: Kanjunju mwanangu.
1: Baba.
0: Umgongo na isika wataka kwa chana kiuno yani.
1: Nini?
0: Alia magodoro naitu Arusha. Wanatangaza sana lakini hamna kitu mwanangu.
1: Hauta kwa mepigwa wewe.
0: Mepigwa?
1: Hauta kio kulizia magodoro ya Arusha. Mwatakua kulizia magodoro ya Tanfum kutoka Arusha.
0: Sana ayuaje?
1: Sasa kwenye ni kusanue namna mbavo utayajua magodoro original ya Tanfum.
2: Hakikisha kuwa nailoni ya kifungashio ina neno Tanfum Arusha. Kama ya godoro ina nembo ya Tanfum Arusha. Sticker ya size ina jina la Tanfum Arusha. Na muhuri wa moto kwenye godoro wenye nembo ya Tanfum Arusha. Epuka udanganyifu. Tupigie kujipatia godoro lako la Tanfum.
3: Tanfum alinunua babu mpaka mjukuu analitumia.
4: Mashallah, la hawla wala quwwata illa billah. العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما أولهم أمير المؤمنين وآخرهم بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم الملعونين أما بعد for the happiness of Hazrat Zahrain Marzia for the enlightenment of the graves of your marhumin of the graves of the shuhada ulama and siddiqin for the safety of the followers of Ahlul Bayt around the world and for the safety and the hastening of the reappearance of the imam of our time please recite your loudest salawat ala Muhammad wa ali Muhammad
5: Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad
4: Allahumma salli
5: ala Muhammad wa ali Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad
4: We have gathered in order to commemorate the martyrdom of Imam al-Jawad alayhi salam. While Brother Ali was doing his introduction at the beginning, he said something that reminded me of a point, and that was that we have gathered in order to renew our allegiance and our pledge to the Imams alayhi salam through these gatherings, through these commemorations that we have. The various commemorations, the various celebrations are all in a renewal of an allegiance. But you see that allegiance is renewed on a daily basis. Every morning when I get up and I begin to recite Dua al-Ahad, there is something that I am saying that harks back to a primordial reality that exists within me. And that primordial reality where I'm saying, Allahumma inni ujaddidu fi sabihati yawmi hadha, that, oh Allah, I am renewing an allegiance on this morning. If, for example, I just become Shia,

أنا 40 سنة بشتغل عشان أبني الدار هذه راحت. بدي فلسطين كلنا بدي محملاً.

أنا 40 سنة بشتغل عشان أبني الدار هذه. راحت. يا فلسطين. يا فلسطين. كلنا في دار. محمد.

أول ما انتصر الإمام الخميني ورا 50 يوم 11/2/79 انتصر الثورة، احسب 50 يوم إعلان على الاستفتاء على الجمهورية الإسلامية. قال الجمهورية الإسلامية الناس، شوف يقولون الدكتات الناس، قالوا بكيفكم، أنا سقطت الشاه، تردون تختارون الشاه مرتلوخ أنا أطلع أو تعال رجعوا، الأمر يومكم، تردون ديمقراطية أنا بخدمتكم روحوا على الديمقراطية، تردون جمهورية إسلامية أنا رأيي جمهورية إسلامية. إيه هنا 99.9% اختاروا الجمهورية الإسلامية ذاك الوقت، وبلاكو جيش وكذا الإمام كان أصلا حكاها هاي بالمدرسة الفضية بقوم، قالوا أنتوا براحتكم. وبدأت الجمهورية الإسلامية، استفتاء شعبي أغلبية ساحقة قانونية، ولكن أكو استفتاء شعبي الآن يجري في شوارع إيران بعد 47 سنة حرب، قتل واستشهد الإمام القائد في بداية الحرب، نزل الشعب الإيراني اليوم 55 يوم منذ استشهاد القائد وبدأت الحرب تقريباً 54-5 عشرات الملايين تقريباً 60 مليون يومية بالشوارع كذا ساعة بالشوارع يومية ثأراً للقائد دفاعاً عن القائد الجديد سماحة الإمام الخامنئي دام ظله ونصرة للحرس الثوري والنظام الإسلامي وثأراً ومواجهة لأمريكا. هذا استفتاء ويقولون الشعب الإيراني والشعب الإيراني، وذول الشيعة أخواننا الأكثرية الساحقة. أكو برنامج علنا على تطوع لقتال أمريكا لمن يريد القتال إذا نزلوا هاي البحر أو على البر. تدرون إلى اليوم أو إلى البارحة بالليل 30 مليون مسجلين أسماءهم متطوعين للقتال، 30 مليون نساء رجالا أطفالا شيوخا أساتذة علماء آيات الله، رئيس الجمهورية مسجل اسمه هم يوصل السرة، 30 مليون. هذا هو الإسلام، هاي غير التطور الاقتصادي اللي كلكم شايفين.